بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله بسم الله جعلت نفسي ومالي وجميع ما لله علي من النعم في حمى الله سبحانه وتعالى الذي لا يرام وفي جوار الله الذي لا يحدر ولا يدام وفي منعة الله التي لا تدرك وفي ستر الله الذي لا يهتك وفي جند الله المنيع وفي ودائع الله التي لا تضيع وجبار الله محفوظ ومن اعتصم بالله معصوم وجل جلال الله ولا يخلو مكان من معية الله وذلت كل عين نظرتني بإذن الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشرق نور الله وظهر أمر الله ونفذ بحمايتي وكلاءتي من جميع الأعداء حكم الله وثبت عز الله ودفعت البلاء والحساد ودفعت البلاء والحساد ودفعت البلاء والحساد بلا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبي الله من كل شيء يغلب الله كل شيء ولا يقف لأمر الله شيء الله القاهر الله الغالب مظل كل جبار عنيد مظل كل جبار عنيد مظل كل جبار عنيد ناصر الحق كيف كان وله الحول والقوة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كاف ها يا عين صاد كفايتي حاميم عين سين قاف حمايتي صاد قاف نون حجب وأستار بيني وبين أعدائي حجب وأستار بيني وبين أعدائي حجب وأستار بيني وبين أعدائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الذات المحمدية من القدم وجعلها واسطة لكل إنسان وأبرزها أولا في حضرته الواحدية وفرع عنها سائر الأكوان وأمدها بأنواره العظيمة الشعشاء عانية البرهانية وأوصل إمدادها لجملة الأعيان أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المرضية وكملنا بالانتواء جوف حجاب هذا الدر المسان ورحمنا بهديه وسنته القوية وشرفنا بنزول هذا القرآن وطهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية فصارت قلوبنا طاهرة مطهرة من الطغيان وأفاد على سرائرنا من الغد لهذه المعاني العلمية فنطقنا بالحكمة التي تشرف به الثقلان وأحل عقولنا

للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال العلية فرقينا على درج العناية لأعلى الجنان لأعلى الجنان وأشكره على ما خصنا من فضله به من مزية وهي تأخيرنا في أمة هم شهداء الله بحق ونصران وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وذلك باقتفائنا لآثار نقطة الوجود وسر العلمان وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها وأشهد إفراد الأحدية وأعلو بها إلى منازل الموحدين المنزهين الحق عن المكان وأشهد أن سيدنا محمدًا الذي من ميم اسمه امتدت سائر العوامل الخلقية وهو عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وحاء رحمته التي رحم بها الملوان ومن ميمه الأخرى تعينت مياه العوالم الحسية والمعنوية وامتلاؤها من أنوار وأسرار وإذعان ومن دال ذلك الاسم دامت نظامات الممالك الملكية ودامت سولة الدين ببركته ونفعنا في العالمان ونفعها في العالمان وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ظهرت أسرار حكمية وما برزت علوم وحكم ومعرفة وألزم في البعد الكتمان اللهم صل وسلم على قبلة التجليات الربانية محل نظرك من الوجود عالي الشان كتاب أسرارك المنتبية الحقية العلمية مظهر الرحمة من حضرتها ومجلى اسمك الرحمن وعلى آله وصحبه ما استقامت الملة الحنيفية وما ترجم بلسان الشريعة والحقيقة ترجمان يا رحمن يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فإن من جميل فضل الله جل جلاله على عباده وتمام إكرامه لهم أن من علينا سبحانه وتعالى بهذا العيد الأكبر واليوم الأغر يوم الفداء الأعظم الذي تتجسد فيه معاني الفرح والسرور والبذل والتضحية والتسليم والتوكل فبين تلبية الأمس وتكبير اليوم عطاء لا حدود له وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها الكرام يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك وحجاج بيت الله الحرام في شغل فاكهون متنعمون بحال شهود إكرام الله تعالى لهم حيث اجتمعوا في سعيد واحد على اختلاف ألسنتهم وبلادهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم فيفيد القلب متزللا بالرجاء وتمتد اليد تامعة بالدعاء كل دعوة تجد طريقها إلى رب كريم جواد وقد انشرحت الصدور بما أفاد الله عليها من قضاء الحوائج وجبر الخواطر وبما أنعم عليها من نعمة الأمن والأمان استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أيها الكرام هذا يوم عيدكم فافرحوا واستبشروا وتقربوا إلى ربكم بالأضاحي تعظيماً لشعائر الله جل جلاله وابتغاءً لمرضاته وامتثالاً لسنة نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد لاهوت الوصال وعين الكمال ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار وقرة عيون المقربين والأبرار، وعلى آله وصحبه عدد ما في علمك كائن أو قد كان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سراج قلوب السالكين وراحة قلوب المحبوبين ولواء تاج العارفين ومنشأ علم العالمين وجلال جمال الهائين، وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب الملكوت وسر أسرار الجبروت ونور أنوار اللاهوت وخزائن رحمة الله رحمة الغفار وعين عناية الأخيار، وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أودعت في قلوب العارفين من حكم وأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد بدر التمام مصباح الظلام والشفيع المشفع فينا يوم الرجف والازدحام، النبي الذي هيئته نور فوق نور ورائحته مسك وورد وعنبر وكافور وريقه شفاء لكل عليل ومعلول، صلاة تتشوق إليه وتهيمن عليه، وصلي اللهم وسلم عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه. اللهم أفننا في محبته وعشقه ووده، وأسقنا من كأسات خمرته، وارزقنا يا مولانا في الدارين صحبته، وأحينا على اتباع سنته، وأمتنا على ملة إبراهيم وملته، واجعلنا من رفقائه، وشفعه فينا كما يحب أن يشفع فينا، واجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة، اللهم أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة، اللهم أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نور الله المبين، رحمة الله للعالمين، رحمة الله للعالمين، الناظر بك إلى مبدعاتك والهادي بتوفيقك إلى جناتك، نذيرك المنذر، بشيرك المبشر، سراجك المنير، أفلح المفلحين وأصلح المصلحين، وافتخار الأولين والآخرين، ومختار النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصاً على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين المتهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة الدين وتبعهم من أئمة الدين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما ظهر وخير ما بتن والدرجات العلى في الجنة يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا قاضي الأمور يا قاضي الأمور، اللهم بردا وسلامة على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين، بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف.